0: في 28 جراد ذا لود وغريسي ايبرامز هيت ذا وول
1: سوري هالوين لسكولا
0: اللي ما وجاتش غريس ايبرامز
2: ايوه
1: لا سنسو
2: دانتي لا تدخل جول هايت للبدي البدي واش يجو بديوه بلورال تكلم حفنا بروبليمي بالسا
0: يرجع يوم الهيت
1: اسمعني ما انتيش صورت لديك التيتشر كانت لك لسي مشتي
0: اكتر فيرا تار يا كنت ايدا تشايت وقت الكلاسي
2: لا وقت الكلاسي بروبلي تكبير كنت سبني ريدي
1: ايت الفيرا كنت كوبيا
2: لا لا فيرا ما كنتش نكوبيا فيرا ما كنتش نكوبيا
0: بونجو كبيرا دارو دي من اوف تتالي
2: ميور نبدوش تشات لما يامي جاي بروبيا
0: لاخر سياتا انا فلمكين على دالودو ولا تامبل تامبل نستاو نيدو حبريكي حبريكي
2: تفر يس انا
0: بلا كارزياتانا انتو من سيجلا الدربوهرة كانتاو معنا اوه باتولنا انكا يكا تشتيقو تاخدو فويس مسيج كانتاو نهدو بياجير احنا وبات نبدو نزودو كم معنا بلا

0: لعيبه ماكوي بليونير مع برونو مارس دارو دو واحده من الفتي ديسكي اللي نعرف من البدو صلاحار بالراب انكلوز
1: كيف تجبني نمشي نكتاتي لازم
0: انت زير ترى هو وين
1: Tomorrow,
2: ايوه
1: حفنا اتنقرا انسيوس اكثر من اللي اتشتات
2: طب فعلا
1: عشان تنكويتا بيرس لي ولا ويل تورتي او فلوروا بعدان ياف ماي دوش حفنا من الكلاسيكس او ياف يكون ابيور
0: عشان تعمل ديفرنس هيكوش في اوروبا هيكوش في امريكا
1: لا عشان يكون ام تشيرتو كيف تبقى
2: تيجي الناس بتبدا هذا الكلاسيكس لها تكون الاول دربه تياوا
1: اما ما نعرفش اش جيلي ازم بي مورتنا ارتستي في تبرتند هات سمارت كلاسيك سو جست تكون الالبوم تور بس او يدو او تسكي من الالبوم بس
0: لا ما رايت هذا رايت اذا دو هايدو من الانتيكي هايدو من
1: اينا بديت نقبزهم بس
2: انت اكثر التيم بدا ينكوتا
1: ايوه لا التيم في مني اثناء التمبراتور تاع اليوم 36 جراد
0: فيس ترى انت
1: مدريد
0: مدريد احط ما مورت مدريد
1: صبيحه
0: كل خاطر
2: تنسيش الحياة سلو ما تبدا نقريك تار تار
1: فلاش عندك هون يفتح كله شو هم
2: يفتح كله شتار تتشكيا
0: تبقى ريئة
2: عندك تبقى تار تار في الاشية
1: اها
2: ايوه
1: حزين
2: اه لا
1: عش يك نهار جو نبقى تار تنبط حزين
0: كم من رجل شيخ
2: اه لا هي حزين كنت تطرقات
1: عش ما ندخلش الهوتيل و ام
0: اي فلو دو امبلي مش
1: هي كل بزن هوكس بلانسياني انا بلانسياني
0: عندك راجون عندك راجون
2: اك موديو تكون كيس
0: اك موديو
1: اراد الدار كيف نزل الدار لا
2: لا لكن تقور الدوبيو تاعها
1: انسوم تاع
2: ايش انسوم
1: تقور بالبارت فلوليو خلي
2: مال بارت مش الشهية
1: بلايسي بلايسي
0: ناو قرأ لك اللي انتي وننتي اكتش دوبيا تشير فوق الفيات شير تستدل سيرين فوق وبونزو

0: الالبوم كله
1: هي ما نفتكرش متخرجت ديان كل الناس تمام
2: ديفايدد اللي كان اسمه الالبوم
0: داك ديفايد ذات بوند كبيره ام بران اسبرا اللي كلكم الجونه طيب اسبرا اللي سستم بخت وكيف سردوا اول 10 ديك انها تلحر واحده منها انا الوم
1: انا ريتورن اوس النار لير بام
0: يس
2: هلكم في باراداي تايبين تا هاي كلكم الجيك زعما لكم كومبانيا في
1: الموتور ستيك فكركم اللي اد تريتورينا هاك ذا هيت
0: يس فيلم كما جيك تشانس ليتل بوكول
2: دونك للفورو تاع الحيات
0: حيات ريجنز حيات سنتريك
1: الباكج
2: الباكج
1: الفالور تاع الفورو
0: اكو اما حتكونوا في داي جيك وقت اللي ايديك تست يكونوا قاعدين يسرقوا لك من الفريج تاعنا
1: شوت سكين هول
0: بونجور كبيرة مثلا نكوزا وخيوة
2: اسم ماما إذا يطيب هلو لو شرقال في الفريج تا
0: إيفا فيرو دينا ليك جيك إسراء كم تريد
1: أزال
0: ما نيش بروفي كونكريتي يالي واجيك
1: تشتاك لو غراتسيو تالي هاي أمك ميني ويك
0: كل هات يسوم اللي جيك
2: إسان الشلو كان نور بالكريمة داك الحبهم